0: أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلاتو وسلام على اشرف الانبياء نبينا مولانا
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى اله وصحبه وسواجه والبيت.